0: اهلا بيكم على عربيكس،
1: منورنا النهارده على عربيكس.
2: عربيكس عربيكس دي arabische Sendung auf Radio X.
3: يا ليلي يا عيني يا عرب اكس.
4: الله
5: يسعد مساكم من بازل، معاكم هدى الشريف وحلقة جديدة من عرب اكس على راديو اكس. الليلة هنزيع مجموعة من الأغاني العربية المختلفة، وهنرجع لكم الاثنين القادم الساعة 8 ببرنامجنا المعتاد.

عليه ما بينامشي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمشي ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الفل.